0: When you can't get enough of the classics, switch to Sunrise Retro. Wall-to-wall retro Asian hits, 24 hours a day, 7 days a week. Sunrise Retro, London's retro Asian mix. Available on DAB in London, on the Sunrise Radio app, and on sunriseradio.com.
1: يا انا بحر عليا وانت يا هدا ما ديرك بعيده ماني بكاليك لا سهر لا ميمون العلب وزين ودين